هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيداتي وسادتي، من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. وهذه البرامج الصباحية نستهلها بتلاوة عاطرة من آية الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ محمود عبد الحكم ما يتيسر له من سورة يونس. فإليكم القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، نقدم الآن التعليق. سوريا بات تيرانغا. العلم الهندي ثلاثي الألوان يكمل مسيرة تاريخية عالمية عبر القارات، متبعا مسار شروق الشمس. في احتفال عالمي مبهر بيوم استقلال الهند، حملت سوريا بات تيرانغا، وهي مبادرة خاصة ضمن هرغر تيرانغا 2026، روح العلم الوطني عبر العالم، متبعة مسار شروق الشمس من فيجي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت الهند إلى سان فرانسيسكو الساعة 8:30 مساء بتوقيت الهند. ربطت هذه الرحلة العالمية الفريدة 54 بعثة

البعثة وموقعا عبر دول وقارات محولة حركة الشمس إلى رحلة رمزية للعالم الهندي تيرانغا حول العالم. انطلقت الرحلة من صوفا فيجي في تمام الساعة 1:30 صباحا بتوقيت الهند، مرورا بنيوزيلندا وأستراليا واليابان وجمهورية كوريا والصين وإندونيسيا وفيتنام وسنغافورة وماليزيا وتايلندا وميانمار وبنغلاديش وبوتان ونيبال وسريلانكا وجسر المالديف. ثم واصلت الرحلة غربا عبر آسيا الوسطى والغربية بما في ذلك أوزبكستان وعمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية قبل أن تصل إلى أفريقيا وأوروبا. وشكل كل رفع للعلم فصلا جديدا في الاحتفال العالمي المتواصل بيوم استقلال الهند. ثم عبرت الرحلة إثيوبيا وروسيا وكينيا وإسرائيل ومصر وجنوب أفريقيا قبل أن تنتقل عبر أوروبا مرورا بلاتفيا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا والمغرب وأيسلندا، ثم عبر العالم الوطني تيرانغا المحيط الأطلسي ليصل إلى أمريكيتين مرورا بالبرازيل وسورينام وغيانا وأرجنتين وترينيداد وتوباغو وجمهورية دومينيكان والولايات المتحدة وكولومبيا وكندا وجامايكا وبيرو والمكسيك قبل أن يختتم مسيره في سان فرانسيسكو في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت الهند. وبذلك شكل عالم ثوريبات تيرانغا سلسلة راعية من احتفالات رفع العلم امتدت لأكثر من 19 ساعة وشملت 54 موقعا رابطة جغرافيا بين المحيط الهادي وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. فمنذ بزوغ فجر يوم جديد في المحيط الهادي وحتى غروب الشمس أمريكا الشمالية رافق العالم الشمس في رحلتي رمزية حاملا رسالة من الفخر الوطني والوحدة والحضور العالمي للهند. ومن أبرز سمات هذه الاحتفالات التعبير الثقافي الجماعي الذي رافق رفع العلم الوطني أصبح الإنشاد الجماعي للنشيد الوطني الهندي فاندي ماترم والنشيد الوطني جانا غانا مانا جزءا لا يتجزأ من برامج البعثات والمراكز الدبلوماسية جامعا أفراد الجالية الهندية في الخارج والمسؤولين والأصدقاء وأصدقاء الهند في تعبير مشترك عن الوطنية. كما تفضي هذه المبادرة أهمية خاصة على الاحتفالات بمرور 150 عاما على إطلاق النشيد الوطني الهندي فاندي ماترم الذي يحتفل به هذا العام. ويعد هذا التتابع العالمي جزءا من مبادرة هرغر تيرانغا 2026 التي تحتفل بها بمشاركة غير مسبوقة في جميع أنحاء الهند وخارجها. وتسعى هذه المبادرة إلى تجاوز حدود العالم الهندي وجعله رمزا مشتركا للفخر للهنود أينما كانوا. ومن خلال ثوريبات تيرانغا أصبح العالم الوطني الخيط الذي يربط الاحتفالات عبر مختلف المناطق الزمنية، عالم واحد رحلة واحدة عالم موحد بروح الهند. تعكس هذه المبادرة أيضا المشاركة المتزايدة للجالية الهندية في الخارج والبعثات والمراكز الدبلوماسية الهندية في الخارج في فعالية هرغر تيرانغا. فمن جسر المحيط الهادي إلى أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين خلق رفع العلم الهندي تيرانغا والغناء الجماعي لنشيد فاندي ماترم وجانا غانا مانا لحظة احتفال مشترك مظهرا الربط

العاطفي الدائم بين الهند ومجتمعها العالمي. يمثل سوريا بات تيرانغا تعبيرا بصريا ورمزيا عن صلة الهند الأزلية بشعبها في جميع أنحاء العالم. فمع حركة الشمس من الشرق إلى الغرب يتبع العالم مسارها حاملا فخر الهند وتراثها وروحها عبر القارات. انتهت الآن النسخة الأولى من فعالية سوريا بات تيرانغا غلوبال ريلي.

نشرة الأخبار ويقرأ عليكم أنصار أحمد من مقدمة هذه النشرة. اليوم يبدأ التعداد الذاتي للسكان لعام 2027 في لداخ والمناطق الثلجية المحددة في جامو وكشمير. وزراء البيئة في دول البريكس يجتمعون في نيودلهي غدا لتعزيز التعاون البيئي. الرئيس الأمريكي ترامب يأمر بتخفيضات كبيرة في المناورات العسكرية المشتركة المستقبلية مع كوريا الجنوبية. كارثة عبارة زيمبابوي تؤدي بحياة 84 شخصا وإنقاذ 77 آخرين بعد انقلاب سفينة محملة فوق طاقتها في بحيرة كاريبا. واليوم تنطلق بطولة العالم للريشة الطائرة في نيودلهي. كانت هي مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. ستخضع منطقة لداخ المركزية بأكملها لتعداد السكان، وهي المرحلة الثانية من تعداد 2027 في شهر سبتمبر المقبل. مع بدء التعداد الذاتي اعتبارا من اليوم، ومن المقرر أن يستمر التعداد الذاتي في الفترة من 17 إلى 31 أغسطس في المنطقة المركزية. وستكون لداخ أول منطقة مركزية في البلاد تكمل عملية التعداد 2027، حيث من المقرر أن يستمر تعداد السكان من 1 إلى 30 سبتمبر. ويبدأ التعداد الذاتي اليوم، وسيتم إنشاء حوالي 637 وحدة تعداد لتغذية لداخ بالكامل. أعلن أميت شرما مسؤول عمليات التعداد السكاني في جامو كشمير ولداخ أن جدول شهر سبتمبر قد تم تحديده مراعاة لظروف الشتاء القاسية في المنطقة ولصعوبة التضاريس ومحدودية الوصول إلى لداخ. وسيتم تعداد السكان معلومات تفصيلية حول توزيع السكان والتركيبية السكانية والتعليم والنشاط الاقتصادي والهجرة والإعاقة واللغة والخصوبة وغيرها من الخصائص السكانية. تستضيف الهند غدا الاجتماع الثاني عشر لوزراء البيئة

في مجموعة البريكس، ويوقد هذا الاجتماع في نيودلهي. ويسبقه اليوم اجتماع كبار مسؤولي مجموعة البريكس من فريق العمل المعني بالبيئة وفريق الاتصال المعني بتغير المناخ والتنمية المستدامة. ويوقد الحدث تحت شعار رئاسة الهند لمجموعة البريكس لعام 2026: بناء القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة. سيترأس وزير البيئة والخابات وتغير المناخ بوبيندر يادف الاجتماع لوزراء البيئة لدول البريكس. وأوضحت وزارة البيئة والخابات وتغير المناخ أن الاجتماع سيوفر منصة لإجراء مناقشات جوهرية وتعزيز التوافق وتوطيد التعاون البيئي. وأضافت الوزارة أن الهند في إطار رئاستها حددت 4 مجالات ذات أولوية للتركيز عليها ضمن فريق عمل البيئة التابع لدول البريكس. وهذه المجالات هي أنماط الحياة المستدامة، التشجير، إدارة حرائق الغابات، القدرة على مواجهة الكوارث، والاقتصاد الدائري، والتكيف. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته إلى وزير الدفاع بيت هينغست بتقليص المناورات العسكرية المشتركة القادمة مع كوريا الجنوبية بشكل كبير، مصرحا بأن هذه التدريبات مكلفة للغاية وتبعث برسالة عدائية وغير لائقة إلى كوريا الشمالية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، أوضح ترامب أنه فات الأوان لإلغاء مناورات درع الحرية أولتشي التي تستمر 11 يوما والتي تبدأ اليوم. وعلى الرغم من توجيهات ترامب، أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن التدريبات الصيفية الدولية ستجرى كما هو مخطط لها بمشاركة 18,000 جندي كوري جنوبي. ويركز التدريب الذي تندد به كوريا الشمالية باستمراره باعتباره ظروفة للحرب بشكل كبير على التهديدات الأمنية الحديثة مثل مكافحة الطائرات المسيرة والتصدي للهجمات الإلكترونية والتعامل مع انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي. وقعت إسرائيل وهندوراس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني وتوسيع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وقع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ووزير الدفاع الهندوراسي إنريكي رودريغيز بورشارد الاتفاقية خلال زيارة رسمية لإسرائيل قام بها وفد دفاعي هندوراسي رفيع المستوى. وأجرى الوفد الهندوراسي الذي ضم أيضا وزير الأمن الداخلي ورئيس الأركان المشتركة للجيش الهندوراسي محادثات أمنية مع مسؤولين دفاعيين إسرائيليين رفيع المستوى. وناقش الجانبان قضايا استراتيجية وأمنية مشتركة وسبل توسيع التعاون. أكد المفاوض الأمريكي وسهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر اجتماعا نادرا مع زعيم حماس في مسعى دبلوماسي جديد لإحراز التقدم في وقف إطلاق النار المتعثر في غزة. وسيلتقي كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي. وتهدف المحادثات إلى إنقاذ خارطة الطريق الجديدة المكونة من 15 بندا والمدعومة من الولايات المتحدة والتي تنص على نزع سلاح حماس في غزة وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب. ساهم الاجتماع الذي جمع كوشنر والمبعوث ستيف ويتكوف وقادة حماس في مصر العام الماضي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان متعثرا حتى الآن بسبب قضية نزع سلاح حماس. وقد أكد مسؤول إقليمي مسؤول من حماس أقضى هذا الاجتماع

نادر في مصر مع خليل الحية القيادي في حماس. وكان كوشنر واحدا من ثلاثة المبعوثين التقوا الحية إلى جانب مسؤولين من الدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا. في إندونيسيا أعلنت حالة الطوارئ لمدة 14 يوما في مقاطعة نوسا تنجارا الشرقية بعد أن ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجة قبال سواحل فلوريس صباح أمس. ووفقا لمرسوم صادر عن حاكم نوسا تنجارا الشرقية مالكي لاكانيلا، وستظل حالة الطوارئ سارية المفعول حتى 28 من هذا الشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الإجابة للكوارث وعملية الإجلاء وتوزيع الإغاثة وجهود التعافي في المناطق المتضررة. في زيمبابوي ارتفع عدد القتلى إلى 84 شخصا في حادث انقلاب عبارة مكتزمة بالركاب كانت تقل 153 راكبا في بحيرة كاريبا الأسبوع الماضي. وقد انقلبت العبارة بفعل أمواج عاتية يوم الثلاثاء. وأفادت الشرطة أن عدد القتلى ارتفع إلى 84 بعد أن كان 72 في اليوم السابق، وذلك بعد انتشال المزيد من الجثث. وأعلنت وكالة إدارة الكوارث في زيمبابوي أنه تم إنقاذ 77 شخصا. كانت التقديرات تشير إلى أن عدد ركاب على متن عبارة مرخصة لنقل 90 شخصا قد يصل إلى 153 راكبا، لكن أحدث الأرقام الرسمية ترجح أن يكون العدد أكبر من ذلك. ستنطلق اليوم بطولة العام للريشة الطائرة في ملعب إندرا غاندي المغلق في نيودلهي. يبدأ اللاعبون الهنود مشوارهم في اليوم الافتتاحي. في منافسات فردي السيدات ستواجه بطلة العالم السابقة والمصنفة التاسعة بي في سندو اللاعبة الأيرلندية صوفيا نوبل، بينما سيواجه ثنائي زوج السيدات تريسا جولي وجايتري غوبيتشند الثنائي الإسباني باولا لوبيز ولوسيا رودريغيز في الدور الأول. في المساء سيواجه اللاعب الهندي الصاعد أيوج سيتي المصنف الأول عالميا وحامل اللقب الصيني شي يو شي في منافسات فردي الرجال. أما في منافسات الزوجية الرجال فقد تأهل الثنائي الهندي المتميز المصنف الخامس ساتويك سايراج رانكير ريدي وشراك شيتي إلى الدور الثاني بعد حصولهما على راحة. في الوقت نفسه سيواجه الثنائي الهندي إم آر أرجون وهاري هارن أمساكارو نان الثنائي الإيرلندي سكوت غيلديا وبول رينولدز. وفي منافسات الزوجية المختلط تأهل أيضا الثنائي المصنف الخامس عشر دروف كابيلا وتانيشا كراستو إلى دور الثاني والثلاثين بعد حصولهما على راحة. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من دلهي. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، نوافيكم الآن الموجز من الأنباء. ستأخذ منطقة الداخل المركزية بأكملها لتعداد السكان، وهي المرحلة الثانية من تعداد 2026 في شهر سبتمبر المقبل، مع بدء التعداد الذاتي اعتبارا من اليوم. ومن المقرر أن يستمر التعداد الذاتي في الفترة من 17 إلى 31 أغسطس في المنطقة المركزية. تستضيف الهند غدا الاجتماع الثاني عشر لوزراء البيئة في مجموعة البريكس، ويعقد هذا الاجتماع في نيودلهي. ويسبق

اليوم اجتماع كبار مسؤولي مجموعة البريكس من فريق العمل المعني بالبيئة وفريق الاتصال المعني بتغير المناخ والتنمية المستدامة. ويعقد الحدث تحت شعار رئاسة الهند لمجموعة البريكس لعام 2026: بناء القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث بتقليص المناورات العسكرية المشتركة القادمة مع كوريا الجنوبية بشكل كبير، مصرحا بأن هذه التدريبات مكلفة للغاية وتبعث برسالة عدائية وغير لائقة إلى كوريا الشمالية. وقعت إسرائيل وهند رأس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني وتوسيع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وقع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ووزير الدفاع الهندوراسي إنريكي رودريغيز بورشارد الاتفاقية خلال زيارة رسمية لإسرائيل قام بها وفد دفاعي هندوراسي رفيع المستوى. أكد المفاوض الأمريكي وسير الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر اجتماعا نادرا مع زعيم حماس في مسعى دبلوماسي جديد لإحراز التقدم في وقف إطلاق النار المتعثر في غزة. وسيلتقي كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي، وتهدف المحادثات إلى إنقاذ خارطة الطريق الجديدة المكونة من 15 بندا والمدعومة من الولايات المتحدة، والتي تنص على نزع سلاح حماس في غزة وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب. في إندونيسيا تم إعلان حالة الطوارئ لمدة 14 يوما في مقاطعة نوسا تنجارة الشرقية بعد أن ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجة قبال سواحل فلوريس صباح أمس. ووفقا لمرسوم صادر عن حاكم نوسا تنجارة الشرقية ملكي لاكن نيلا، ستظل حالة الطوارئ سارية المفعول حتى 28 من هذا الشهر. في زيمبابوي ارتفع عدد القتلى إلى 84 شخصا في حادث انقلاب عبارة مكتزمة بالركاب كانت تقل 153 راكبا في بحيرة كاريبا الأسبوع الماضي، وقد انقلبت العبارة بفعل أمواج عاتية يوم الثلاثاء. ستنطلق اليوم بطولة العالم للريش الطائرة في ملعب إندرا غاندي المغلق في نيودلهي. يبدأ اللاعبون الهنود مشوارهم في اليوم الافتتاحي. هنا دلهي سيداتي وسادتي، منها قدمنا هذا الموجز من الأنباء، وبهذا الموجز من الأنباء نختتم برامجنا الصباحية مع أمل اللقاء في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت المحلي للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وطبعا هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتز سيداتي وسادتي حسب مألوف العادة هنا في دلهي سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ونقدم لكم هذه التلاوة من سورة طه فاستمعوا إليه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، ولا نقدم إلى خدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، ثم نقدم لكم الغزل والتعليق اليومي وقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم، كما نقدم لحضراتكم الركن الخاص لهذه البرامج وهو سبوت لايت باللغة الإنجليزية والحديث اليومي وحلقة غنائية مختلفة فضلاً الأغاني العربية. وقبل أن نختتم هذه البرامج في تمام الساعة 1:00 سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ولا نيو سادة إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. الهند تؤكد مجددا خلال رئاستها لمجموعة البريكس على نهجها الذي يضع الإنسان في المقام الأول في تعاونها مع المجموعة. بإمكان الهنود المقيمين في قطر الآن إرسال الأموال إلى بلادهم عبر نظام المدفوعات الموحد UPI من مكان

كاتب البريد. إيران تتوصل إلى تفاهم مع عمان بشأن عبور السفن لمضيق هرمز، بينما لا تزال المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عالقة. هيئة الأرصاد الجوية الهندية تصدر إنذارا أحمر لهطول أمطار غزيرة جدا في ولاية أوديشا والبنغال الغربية المطلة على نهر الغانج. وفي بطولة العالم لرشاء الطائرة، لاعبة الرشاء الطائرة الهندية المتميزة بي في سندهو تتأهل إلى الدور الثاني من منافسات فردي السيدات في نيو دلهي. والآن إليكم الأخبار بقدم إسهاب والتفصيل. صرح سودهاكر داليلا سكرتير العلاقات الاقتصادية في وزارة الشؤون الخارجية اليوم بأن الهند خلال فترة رئاستها لمجموعة بريكس قد وضعت الشعوب في صميم الجهود الجماعية مسترشدة بنهج يركز على الإنسان ويضع القضايا الإنسانية في المقام الأول في إطار التعاون داخل المجموعة. وجاءت تصريحاته هذه خلال كلمته في منتدى بريكس المدني 2026 المنعقد في نيو دلهي. وأشار داليلا إلى أنه تم عقد أكثر من 350 اجتماعا في مدن مختلفة خلال فترة الرئاسة، مما أثمر عن نتائج جوهرية والملموسة في شتى القطاعات. وأضاف أن هذه الفعاليات قد تعززت التعاون بين الركائز الأساسية الثلاث المجموعة، وهي التعاون السياسي والأمني والتعاون المالي والشراكة بين الشعوب. كما أكد داليلا أن مجموعة بريكس تعكس الثقل الاقتصادي المتنامي والصوت الجماعي للاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن الهند تنظر إلى المجموعة باعتبارها منصة بناءة للحوار والتنمية، وتعد مكملا للنظام الدولي وآليات العمل المتعددة للأطراف. وفي معرض الحديث عن منتدى بريكس المدني 2026 أوضح داليلا أن المخرجات والأفكار التي ستتمخض عن هذا الحدث ستكون ذات قيمة كبيرة لقمة قادة بريكس المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا العام. أعلنت إيران اليوم عن توصلها إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خطة لإدارة حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، ويعمل الجانبان حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل بيان مشترك. وفي تصريحات للصحفيين في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إنه تم التوصل إلى التفاهم بخصوص مسار العبور. ويعد إعادة فتح الممر المائي بالكامل أمام حركة الشحن التجاري مطلبا رئيسيا للولايات المتحدة، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق سلبي سيلبي معايير واشنطن. وجاء هذا الإعلان في وقت توشك فيه فترة التفاوض التي استمرت 60 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران على الانتهاء دون ورود أنباء عن تمديدها، ومع بقاء الفجوة بين الجانبين واسعة كما كانت قبل شهرين. وكانت إيران قد أغلقت فعليا المضيق الذي كان يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية المتداولة قبل الحرب، وذلك عقب هجوم شنته إسرائيل والولايات المتحدة على البلاد في 28 من شهر فبراير. بفي غضون ذلك، عقد جاريد كوشنر مبعوث الشرق الأوسط وسهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك غدات محادثات أجراها في مصر مع خليل حية القيادي في حركة حماس الفلسطينية المسلحة بشأن نزع السلاح. وتأتي هذه الاجتماعات مع نتنياهو بعد رفض الزعيم الإسرائيلي لخارطة طريق مدعومة أمريكيا ومكونة من 15 بندا تهدف إلى المضي قدما في اتفاق الهدنة في غزة. وقد أعلنت حماس موافقتها على خارطة الطريق التي تتضمن نزع السلاح وتحت الوسطاء وتحث الوسطاء ومجلس السلام الذي شكلته الولايات المتحدة على إلزام إسرائيل بالتوقيع عليها أيضا، غير أن إسرائيل التي يتعين عليها بموجب خارطة الطريق الانسحاب من غزة اشترطت نزع سلاح حماس بالكامل قبل الشروع في أي انسحاب إسرائيلي. وتسيطر القوات الإسرائيلية حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع، وكان نتنياهو قد هدد في وقت سابق بالتوغل لمسافة أبعد. سيداتي وسادتي، نقدم إلى خدماتكم نشرة الأخبار المسائية من إذاعة أم الهند، وإليكم المزيد من الأخبار.
أصبحت خدمة تحويل الأموال بين قطر والهند القائمة على نظام بوست ترانسفر والمدعومة بتقنية UPI متاحة الآن، حيث تتيح للعمال في قطر إرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية التي تدعم نظام UPI في الهند عبر منافذ بريد قطر. وقد صرحت وزارة الاتصالات بأن هذه الخدمة توفر قناة فورية وآمنة ومريحة ومتاحة بسهولة لتحويل الأموال عبر الحدود، مما يعود بالنفع بشكل خاص على الجالية الهندية الكبيرة في قطر وعائلاتهم في الهند. وتجمع هذه المبادرة بين الانتشار الواسع للشبكات البريدية والبنية التحتية الرقمية العامة في الهند لتوفير قناة فعالة ومريحة للتحويلات المالية العابرة للحدود. كما أفادت الوزارة بأن الخدمة تظهرت من خلال التعاون بين كل من بريد قطر والبريد الهندي ومنصة الربط البيني التابعة لاتحاد البريد العالمي وشركة International Payments NPIPL Limited. وأشارت الوزارة أيضا إلى أن البريد الهندي يعمل مع مشغل الخدمات البريدية في دول أخرى لتفعيل مسارات إضافية لخدمة بوست ترانسفر المدعومة بـ UPI، مما يعزز ربط العالم مالي الدولي للمغتربين الهنود. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة جدا إلى غزيرة للغاية على ولاية غرب البنغال وأوديشا اليوم، كما أصدرت تنبيها باللون البرتقالي لهطول أمطار غزيرة جدا على ولايات تشاتشغر وشرق مادية براديش وأدرا براديش وأوتراخند. من المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة على ولاية أندرا براديش وغجرات وهماشل براديش ومنطقة كونكان وغوبا ومادية براديش مهاراشترا ومارثواد وأجزاء من شمال شرق الهند. وتوقعت الهيئة حدوث عواصف رعدية مصحوبة ببرق ورياح عاصفة على ولايات جمو وكشمير وبيهار وجهارخند وكرناتكا وأوديشا اليوم. ومن المتوقع أن تسود ظروف جوية مماثلة في ولايات تاميل نادو وبودوشري وكارايكال وأندرا براديش وتلانجانا وجزء أندمان ونيكوبار اليوم. علاوة على ذلك، توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة جدا مرة أو مرتين خلال فترة ما بعد الظهر في دلهي. وفي الرياضة، تأهلت لاعبة كرة الريشة الهندية البارزة بيفي سيندو إلى الدور الثاني من منافسات فرد السيدات في بطولة العالم للاتحاد الدولي لكرة الريشة BWF المقامة في نيودلهي، حيث فرضت بطلة العالم السابقة هيمنتها على منافستها الإيرلندية صوفيا نوبل لتفوز عليها بنتيجة 21-7 و21-11. وفي الوقت نفسه، تأهلت الهندية تريسا جولي وزميلتها غاتري غوبيديشا أيضا إلى الدور الثاني في منافسات زوج السيدات بعد تغلبهما على الإسبانيتين باولا لوبيز وروسيا رودريغيز بنتيجة 21-9 و21-13. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة أم الهند. والآن أيها السادة، سنقدم على خدماتكم الغزل على لسان المغنية الشهيرة بيغم أختر.

சூர்யா பாத்திரங்கா العالم الهندي ثلاثي الألوان يكمل مسيرة تاريخية عالمية عبر القارات متبعا مسار شروق الشمس في احتفال عالمي مبهر بيوم استقلال الهند حملت سوريا بات تيرانغا وهي مبادرة خاصة ضمن هرغر تيرانغا 2026 روح العالم الوطني عبر العالم متبعة مسار شروق الشمس من فيجي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت الهند إلى سان فرانسيسكو الساعة 8:30 مساء بتوقيت الهند ربطت هذه الرحلة العالمية الفريدة

54 بعثة وموقعا عبر دول وقارات محولة حركة الشمس إلى رحلة رمزية للعالم الهندي تيرانغا حول العالم. انطلقت الرحلة من صوفا فيجي في تمام الساعة 1:30 صباحا بتوقيت الهند، مرورا بنيوزيلندا وأستراليا واليابان وجمهورية كوريا والصين وإندونيسيا وفيتنام وسنغافورة وماليزيا وتايلندا وميانمار وبنغلاديش وبوتان ونيبال وسريلانكا وجسر المالديف. ثم واصلت الرحلة غربا عبر آسيا الوسطى والغربية بما في ذلك أوزبكستان وعمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية قبل أن تصل إلى أفريقيا وأوروبا. وشكل كل رفع للعلم فصلا جديدا في الاحتفال العالمي المتواصل بيوم استقلال الهند. ثم عبرت الرحلة إثيوبيا وروسيا وكينيا وإسرائيل ومصر وجنوب أفريقيا قبل أن تنتقل عبر أوروبا مرورا بلاتفيا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا والمغرب وأيسلندا، ثم عبر العالم الوطني تيرانغا المحيط الأطلسي ليصل إلى أمريكيتين مرورا بالبرازيل وسورينام وغيانا وأرجنتين وترينيداد وتوباغو وجمهورية دومينيكان والولايات المتحدة وكولومبيا وكندا وجامايكا وبيرو والمكسيك قبل أن يختتم مسيره في سان فرانسيسكو في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت الهند. وبذلك شكل عالم ثوريباث تيرانغا سلسلة راعية من احتفالات رفع العلم امتدت لأكثر من 19 ساعة وشملت 54 موقعا رابطة جغرافيا بين المحيط الهادي وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. فمنذ بزوغ فجر يوم جديد في المحيط الهادي وحتى غروب الشمس أمريكا الشمالية رافق العالم الشمس في رحلته رمزية حاملا رسالة من الفخر الوطني والوحدة والحضور العالمي للهند. ومن أبرز سمات هذه الاحتفالات التعبير الثقافي الجماعي الذي رافق رفع العلم الوطني أصبح الإنشاد الجماعي للنشيد الوطني الهندي فاندي ماترم والنشيد الوطني جانا غانا مانا جزءا لا يتجزأ من برامج البعثات والمراكز الدبلوماسية جميعا أفراد الجالية الهندية في الخارج والمسؤولين والأصدقاء وأصدقاء الهند في تعبير مشترك عن الوطنية. كما تفضي هذه المبادرة أهمية خاصة على الاحتفالات بمرور 150 عاما على إطلاق النشيد الوطني الهندي فندي ماترم الذي يحتفل به هذا العام. ويعد هذا التتابع العالمي جزءا من مبادرة هرغر تيرانغا 2026 التي تحتفل بها بمشاركة غير مسبوقة في جميع أنحاء الهند وخارجها. وتسعى هذه المبادرة إلى تجاوز حدود العالم الهندي وجعله رمزا مشتركا للفخر للهنود أينما كانوا. ومن خلال ثوريباث تيرانغا أصبح العالم الوطني الخيط الذي يربط الاحتفالات عبر مختلف المناطق الزمنية. عالم واحد، رحلة واحدة، عالم موحد بروح الهند. تعكس هذه المبادرة أيضا المشاركة المتزايدة للجالية الهندية في الخارج والبعثات والمراكز الدبلوماسية الهندية في الخارج في فعالية هرغر تيرانغا. فمن جسر المحيط الهادي إلى أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين خلق رفع العلم الهندي تيرانغا والغناء الجماعي لنشيد فاندي ماترم وجانا غانا مانا لحظة احتفال مشترك.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

في 26 من شهر يناير عام 1950 صدر عن دار الحكومة في نيودلهي بيان بأن شعب الهند قد قرر بإرادته المشتركة إعلان بلاده جمهورية ديمقراطية ذات سيادة. هي اتحاد للعديد من الولايات والوحدات المستقلة مخول بممارسة كل السلطات وأعمال الحكومة والإدارة وبالشكل الذي ينص عليه الدستور الهندي الجديد الذي تقرر أن يعمل به ابتداء من ذلك اليوم نفسه، أي 26 من شهر يناير عام 1950.

وقد جاء الدستور ثمرة لدراسات جادة استمرت عامين كاملين، وبإعلانه قامت في شبه القارة الهندية على مساحة تقارب 1.25 مليون ميل مربع حكومة واحدة مهمتها الدستورية هي العمل على تحقيق العدالة والحرية والمساواة لمئات الملايين من رعايا الهند ذوي الأديان والطبقات والأصول واللغات المختلفة. مهمتها تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهم جميعا، وضمان حرية الفكر والتعبير والعقيدة والعبادة لهم جميعا، واستهداف المساواة في الأوضاع وفي الفرص التي يجب أن تكون متكافئة بينهم جميعاً.

لقد كان جواهرلال نهرو وهو من الزعماء الكبار الذين رأسوا حركة تحرير الهند من نير الاستعمار البريطاني، وأول رئيس وزراء الهند عندما نالت الهند استقلالها في 15 من شهر أغسطس عام 1947، يرى أن اختلاف الوحدات التي تتألف منها الهند ليس عاملا من عوامل الضعف، بل هو عامل من عوامل القوة، وذلك طالما لم تسيطر إحدى هذه الوحدات أو تحاول أن تسيطر على ما عداها.

والهند لا تزال اليوم قوية بتعدد واختلاف وحداتها المستقلة داخل حكومة مركزية واحدة. وسر هذا النجاح هو أن واضعي الدستور الهندي لم يعتمدوا في وضعه على أحدث الدساتير الاتحادية في العالم فحسب، بل إنهم حرصوا على استيحاء تراث الهند الغني العريق وتقاليدها الموروثة المختلفة، كما حدث عند اعتماد تطوير البنشايات القديمة أو المجالس الشعبية في أرياف الهند أسساً لمجالس تعمل في ضوء الدستور الحديث.

إن واضع الدستور كان من الحكمة بحيث جعلوا من حق الحكومة المركزية التدخل الفعال لإصلاح الأوضاع إذا أدى أي عدوان خارجي أو أي فتنة داخلية إلى الانهيار الدستوري أو التهديد بالانهيار الدستوري في أي إقليم من أقاليم البلاد.

إن الذين يتساءلون عن مصير الهند بعد غياب زعمائها مثل المهاتما غاندي وإندرا غاندي وعن احتمالات تقسيمها يجب أن يكونوا قد استراحوا الآن من هذا التساؤل، فإن مسيرة الهند منذ إعلان الجمهورية هي المسيرة الدستورية التي تخطو خطاها الثابتة للتقدم في كل الميادين في ظل وحدة لا تسمح بالاختلاف والتعدد فحسب، بل تعمل لاستخدام هذا الاختلاف والتعدد واستغلاله.

في أجواء دولية متقلبة ينظر الناس في جميع أنحاء العالم بالإعجاب الشديد إلى الوحدة الهندية القائمة على التعدد، ويحلمون بأن تتمكن شعوبهم يوما من الاقتداء بشعوب الهند التي أقامت وحدتها الثابتة على أساس احترامها الدستوري للاختلاف والانتفاع أيضا بهذا الاختلاف.

منذ أن أصبحت الهند دولة جمهورية ديمقراطية، إنها قطعت أشواطا في جميع المجالات، السياسة والدبلوماسية والتعليم والثقافة والدفاع والفضاء والاقتصاد والإعلام والعلوم والتكنولوجيا، ولها صوت مسموع في المنابر العالمية. واتخذت الهند سياسة متوازنة ولها مواقف توافقية حول الشؤون العالمية. إن الهند شعب مختلف الديانات والثقافات والعادات والتقاليد واللغات واللهجات، ولأراضيها ولأجزائها طباع متباينة من الناحية الجغرافية والموسمية، ومن ناحية خصبها ووعرها وأمطارها وثلوجها.

مع كل هذه التنوعات إنها دولة متماسكة واحدة تقيم العدالة والمساواة والحرية لشعبها البالغ عددهم بليون وربع بليون نسمة وتتقدم الهند إلى الأمام مع المبادئ والعدالة والابتكار والبرعان.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية والآن قد حان الوقت نودعكم ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم إلى خدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى. صرح سودهاكر داليلا سكرتير العلاقة الاقتصادية في وزارة الشؤون الخارجية اليوم بأن الهند خلال فترة رئاستها لمجموعة بريكس قد وضعت الشعوب في صميم الجهود الجماعية مسترشدة بنهج يركز على الإنسان ويضع القضايا الإنسانية في المقام الأول في إطار التعاون داخل المجموعة. وجاءت تصريحات هذه خلال كلمة في منتدى بريكس المدني 2026 المناقض في نيو دلهي. أعلنت إيران اليوم عن توصلها إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خطة لإدارة حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز ويعمل الجانبان حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل بيان مشترك. وفي تصريحات لصحفيين في طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إنه تم التوصل إلى تفاهم بخصوص مسار العبور. أصبحت خدمة تحويل الأموال بين قطر والهند القائمة على نظام بوست ترانسفر والمدعومة بتقنية UPI متاحة الآن، حيث تتيح للعمال في قطر إرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية التي تدعم نظام UPI في الهند عبر منافذ بريد قطر. وفي الرياضة تأهلت لاعبة كرة الريشة الهندية البارزة بي.في. سندو إلى الدور الثاني من منافسات فردي السيدات في بطولة العالم للاتحاد الدولي.

لكرة ريشة بي دبليو اف المقامة في نيو دلهي. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند، مع عمل لقائكم في برامجنا الصباحية في توام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، وأتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.